بأنهم غير معصومين بخلاف الأنبياء فإلهامهم محفوظ منه حاسيب الساوي على الجلالين جكب ينتل قتم ينفكار نعرف لأن إلهام بيتنكو دفل كدل ينت منام دفل كوال ينت يويو من واي نجاكس من نجا أم نح يوم نكو معصومين أنبياء أنبياء ينين يوم معصومون matax geewantu tabarakallah setan ne man na ca dugal lam ci bëgg dugal waye wax yu setan mënu ca dugal lam ci bëgg dugal fayuhi bi ismihi ma yasha innahu yala aliyun ku kawela hakim ku xereñ la suratu shura ay jurum fuk ak ben wakazalika nama yone won yonenti wakazalika nama wahyo won yonenti أوحينا إليك لن لا وحي يا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك نما وحي ون لتنبليك النوح بعث عيسى أوحينا إليك نون لن لا وحي من أقول لن لا وحي من الروح من أمرنا القرآن لن تدفي روح روح معي لتخني الدلو ولا لتخني الدلو لنك الدلو يالا تدي القرآن روح ndax nit man na nek ci aduna ci dundundi ak roham waye bu ko alquran duggé rek ak dundam sappiko mu melni kon dañ ko wéxalat geneen roh muy ñaarel roh roh gi doon tax muy dundu di nek kana ak roh gi di alquranul karim dugg ko ruhan min amrina wa sama ruhan li'an fi hayatun nufusi min mawtil jahl wa kana malik ibn dinar yaqul يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم فإن القرآن ربيع القلوب كما أن القيف ربيع الأرض تفسير القرطبي جكم فك جرم بن كتم جرم فك أجرم تلاقي سنيك خمني مدل من لك دينان جدن لدي عندك نجي دم كنيو تبارك الله خير جنبل القرآن ولا سهل جنبلك وعندك موكل يخبرك ba benn bis nak mu yeg ni li bis ko wara dund mom alquran li ni tere dañ ko wara bayyi li muy diglu dañ ko wara def mu tambali di def li alquran di digle di bayyi li muy tere ku ko gis nak daal di yeg ni ki kon min ci gëren dund ruhan min amrina lolu alquran da koy def nga gis bu daan wax lu dawul deug legi bayyi nako bu daan xébaté legi bayyi nako bu daan jël yefi jambur legi bayyi nako mu daan tok kërëm legi bu ñoo di dem ci jakk ji legi bayinako legi dal ruhan min amrina la yalla wax yoonte bi ali salatu wasalam ak kepp ko alquran dox baax ci yow ma kunta tadri xamulo won ma kunta tadri xamulo won mal kitabu lan moy téré ma kunta ya muhammad ta'rifu qabla alwahyi ma huwa alquran lu jiti yalla di la wax yi muna mu ko xamoo won lan moy alquran walam iman xamlo won lan moy gem walakin waye ñun yalla jaalnahu ño def iman nuran moy leer go xamne nahdi bihi dan cey jubale di ca orienter man nashaa kep ku ñu neex min ibadina sun jami yalla ñu yalla boole ci ñi ko neex bam len di jubanti ci alquranul karim ci leer gogo ولكن جعلناه دفنا القران جعلناه دفنا دفنا ايمان نورا مدق لير نهدي به ني تي جوبل من نشاو كيب كو ني نيه من عبادنا سي جابي مو خم غور لا مو خم جيجن يالنا يالا بوله تي نياكو خم ني نيوكو نير بودي ليمبو توتي اك بودي ليمبو باري جعلنا هذا القران نورا وضياء نهدي به عبادنا المتقين وانك تيوك لتهدي من لا جبله الى صراط مستقيم ما تكنيت يون وجب وانك تيوك لتهدي من لا تكتله الى صراط مستقيم ما تكنيت يون وجب ديغون نك في القران يالا نكون انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء كرب ابو طالب في سقراط te yunus bi alayhi salatu wasalam beggone mu wax la ilaha illa allah do rgen aduna te mu nakone duma ko wax yalla ne ko innaka la tahdi man ahbabta
bi yow yaay jubal ku la neex